0: العالمين
1: الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الحاضرون يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هاي orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah sungguh orang beriman yang diminta bertakwa padahal dengan imannya sudah menjadi bagian dari orang bertakwa maka bertakwalah kata Allah hendaklah setiap diri memperhatikan perbekalan pengalaman kehidupannya yang akan pasti akan datang pasti besok perbekalan yang engkau akan temui besok siapkanlah perbekalan itu kepastian itu akan datang berupa kematian wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah innallaha khabirum bima ta'madun sesungguhnya Allah memperhatikan dari setiap apa yang kita lakukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في كل مكان خصوصا في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم تقبل شهداءهم ومشفي مرضاهم اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا اللهم اهتم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا وعجلنا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة
2: الله أكبر الله أكبر أشهد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.